0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

ظاهرين زاهان سائر شعبك أما وضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت رزقتنا السلطان أن ندوس الحياة العقارب وكل قوة

0: أنجلوس شرير غبريل بصوت بن بفايش إنو فيه تنبر سفيا قوس سواب ماريا بشوي صدي إهموت نانم بكوي فولنتين إنو في إسر إنهو هو سيروك نم بكيوتنا אַגאַסוס נבן מאיס וועב זי אַ קי אקסוט אמון ניינאן
1: שליר
0: אב יברוסף שיסטוס יט
1: אין וואס זי
0: אב נבמאתי סו
1: ויידן פנס לרובר לאדאפט לכולה ורבנا ולאנו נקדס סואל מסיח נאסר ונطلب מן סלאח חכם מחב אלבשר اذكر يا رب مرضى شعبك
0: يا رب ارحم
1: تعدهم بالمراحم ورافاتش فيهم انزع عنه معنا كل مرض وكل سكه مروح الامراض اطردوا والذين افطاهم مطروحين في الامراض اكموا معزيهم معذبون ارواح النجسه تكون جميعا الذين في السجون او مطابق او النفي او السبي او مجبود عليهم في عبوديه مره يا رب اعتكم جميعا وارحمهم لأنك أنت لسحل مربوطين وتقيم ساقطين رجاء من ليس له رجاء مهم من ليس له مهم عزاء صغير كلهم من أهل الزين في العاصف كل الأنفس المتضايقة ومقبودة التي رب رحمتها راحة أعطيها برودة أعطيها نعمة أعطيها معونة أعطيها خلاصة أعطيها غفران خطاياها وأسامها نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا فيها والتي لأجسادنا فيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد عندنا بخلاصة
0: يا رب ارحم
1: أيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب سعاد وقرابين وشكر الذين قربون قرابنا مجد لاسمك القدوس
2: اطلبوا عن المهتمين بالسعاد والقرابين والبكور والزيت والبخور والسطور وكتب القراءة والمذبح لكي المسيح لنا يعوضه من تعب في اورشليم السمية واغفر لنا خطايانا
0: يا رب ارحم
1: اقبلها اليك على مسبحك المقدس الناطق السامعي راحت بخور تدخل العظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك القرساء ملائكتك المقدسين وكما قبلت إليك كروبين هابيل الصديق وسبيحة بين إبراهيم وفرسي الأرملة هكذا أيضا زرع عبيدك اقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه الكروبين أعطيهم ما لا يفسد الفاسدات السميات وعد الأرضيات الأبديات وعد الزمنيات بيوتهم ومخازنهم لها من كل الخيرات أحيتهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك
0: يا رب ارحم فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد والله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة نسبحك مبارك ونعظمك نزود لك نعترف لك نمتج مجدك نشكرك من أجل عظم مجدك أيها أبناك على سماوات الله الأب ضابط كل رب ابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس أيها الرب الإله حمل الله ابن الأب خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم أقبلت البطن ليك يا جالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك علي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد الله الأب أمين وبارك كل يوم وسبح اسم قدوس الأبد والأبد الأبد أمين منزل لي روح تبكر ليك يا إله لأن أمرك نور على الأرض كنت أتلو في طرقك لأنك صرت معين بكم بسمع صوتك الغداء فقطراني قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صرف عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام لنا من صعد السماوات ارحمنا نجد الاب والابن والروح القدس لنا كل وعندها الدهور امين اساس قدوس حمنا اساس قدوس حمنا اساس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا وسامنا زلتنا بفتقمر صعد من قدوس سبعنا خدنا زياره خطر بحفوصهم يا من هو بالاختيار رب ارحمنا الذي باختيار رب عنا اقبلت البطن عليك من زقون مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب وبارك امين ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا لا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. السلام ولك أنت سائق تقديس متلمك لعزراء كل حين وقلت لهم المسيح أسعد صلواتنا ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ودت لنا نور الحقيقة المسيح لنا عزراء قديسة للرب عنا ليصنع رحمة مع أنفسنا اغفر لنا خطايانا يطوى عزراء مريم وقلت لها قديسة الشفيعة من الجنس البشرية اشفع فينا المسيح زوجتك نعم لنا بغفران خطايانا السلام ولك أيتها العزراء الملكة الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمان وإيل أسألك اذكرنا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا تبقي أنت يا مريم الحكيمة العفيفة القوب الثانية الكنز الروحي اليمامة النقية التي في أرضنا وأينعت لنا ثمرات الروح الروح المعزية الذي حلل ابنك في مياه الأردن كمثال نوح لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي سار البشر وأنت أيضا يرجعنا اليمامة العقلية تأتي لنا بالرحمة وحملتي في بطنك أي يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحرر جنسنا فلنقول هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلسنا أيضا صرخينا قائل يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك في نهك لروحك القدوس يعطيك تمجيدا شبين صور سمسيكم خلنا مشو سيترين خيتم وتنشو سنترين صوتك وسين برسن سنسين بنسال الذي ولدتي مخلصا صالحا يرفعنا ذي الأتعاب ويقرر لنا سلام والسلام لك يا طول عذرا منك الحقانية السلام فخر جنسنا ولدتنا عمان وإيل نسألك اذكرنا يا تشفيعا مؤتمنا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نعظمك يوم النور الحقيق ونمجدك يا طول عذرا قديسة وقت الله لأنك ولدتنا مخلص العالم وتخلص نفوسنا مجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر رسولك للشهداء أي صدقين سبت كنز وفران خطايا بشر بالثالوث قدوس له واحد نسجد له نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله لا يبدا كل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود من غير مخلوق مساو لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاد صلبون تتألم من قبر أقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي مجده الذين الحياة والأموات الأزل سمك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب بصق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب ولد نصر الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين تين قشني بالخيتين تي أنستاسي سنتيني ريف موت نبون خنتي بيون سنيو آمين
1: اللهم رحمنا قرر لنا رحمنا

0: وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: آمين يا رب، ارحم يا رب، ارحم يا رب، ارحم.
0: اشلي لبلو جسون
2: اي بي بروساسيل تاسي تي
0: غير نباسي
1: كتب نبماتي
0: سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي.
2: صلوا من أجل إنجيل المقدس
1: يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم والمرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا.
1: هللويا
3: مخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوكا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. من
0: وبن سوتير وبن أوروترين إيسوس بخريستوس بشيرين ابن تيتون خباو أفشاين
1: من
3: مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا. أذكر يا رب داود وكل دعته، كما أقسم للرب ونظر لإله يعقوب. كهنتك يلبسون البر وقديسوك يبتهجون من أجل داود عبدك. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ونزل معهم ووقف وقف في موضع خلاء ومع جميع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب ومن جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل سور وصيدا، الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم، والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم، وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم: طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله، طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون، طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون، طوباكم أن إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان، افرحوا بذلك اليوم وتهللوا، فهو ذا أجركم عظيم في السماء، لأن آباؤهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء.

0: مرنو شتم بن سوتير بي ميرو منا غاسو جين سوا شني خيرونا في يوا فشتي مونا بزبين علي يقول شو سنتين تسوو دوك اسمالي اسما بن بن سوتير انتفكان النوبين عني بجي في سمرت نجي في اتني بشيري نم ببن بماي سوا بتتريا سجي كي بولتنو شتم مستنتي او او ناس
1: أبانا الذي في السماوات
0: تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. خن بخريستوس يسوس بن شويس.
2: كيف لا سيمون تو كيريو كليناتي.
0: نو بين سو كيريا.
2: بروس خومين سي أومي تافوفو آمين.
1: إرنا فاسي.
0: وبنماتي يسو.
1: سيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد كلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل الآلام وقدس المحيط. نفوج تلاميذ القديسين ورسل الأطهار وقال لهم اقبلوا الروح القدس. من غفرتم لهم خطيئة مغفرة أمسكتم علي أمسك أنعمت يا سيدنا على الذين عملوا في الكهنوت كل زمان نغفر خطايا الأرض وأروتها وأحل كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبي وإخوتي وضعف نحن محب الأسلام مجدك المقدس أرزقنا يا رب رحمتك قطع عنا كل ربطات خطيئة كل أخطائنا إليك يا رب شيء بعلم غير أن جدع القلب القول بالفعل بصار القلب أنت يا رب العالم ضعف البشر قصار محب البشر اللهم نملنا بغفران خطيئنا باركنا طهرنا حاللنا قم لأرتك المقدسة
0: أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين الليل ويازوك سابتريك أيوك أجيب نعماتي كنكاي كيسون سيون سونيون نامين تنوشي بولينغو أموجيو بن شوينس Jesus be Christus, es moni mo moi mi fiaru mari beknainim te kerini o in sotem bekle o sotem monu o hnainan. Kriele ison, kriele ison, kriya vlog ison, amin es moi roi, es moi roi, es timetan ya kone vulgum be es mo.
1: Christus be noti.
0: Amin es shobi.
1: Sihi ilahna ya malika salam, atina salam, akri lana salam, akwakulina khatayana. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين اللهم اجعلنا مستحقين كل بالشكر يا أبانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين

مزامير أبينا داود النبي الملك، بركاته على جميعنا، أمين. يستجيب لك.

0: قدوس قدوس قدوس اقصاص وسوس والفصل من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته على جميع الأمين.
1: متى كان مصدر الروح القدس الذي أرسلكم الآب باسمي فيعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم أتي إليكم. لا كنتم تحبونني، لا كنتم تفرحون إني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي، وكما وصاني أبي هكذا أفعل. قم ننطلق منها هنا، أنا هو الكرم الحقيقي وأبي الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر مني أقطعه، كل ما يأتي بثمر مني أكيل يأتي بثمر أكثر. أنتم من قبل أن قيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به يثبت فيا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبديا أمين. نسجد لك يا المسيح وأبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس رب السلطة على من زي قدس يذكرني في الساعة الثالثة هذا. لا تنزع مني الصالح، لكن جدد في أعشائنا قلبا نقيا اخلق فيها الله، وروحا مستقيما جدد في أعشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدس لا تنزع مني.
2: ثبت ليك أيك يعجب نظماتي.
0: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديس أذكرني في الساعة الثالثة هذا، لا تنزع مني الصالح، لكن أسألك أن تجدد في أعشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، من يدي لكل إنسان آيات العالم، ارحمنا.
2: كنين كاين كيسون سيون صنيون آمين.
0: يا ولاية الإله أنت يا كرم الحق يا الحامل عنقود الحياة، نسألك تملؤنا ما معروس من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما في يوما، يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
2: كنين كاين كيسون سيون صنيون آمين.
3: أيها الملك السماع المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان مالك كل كنز الصالحات معطي الحياة، لما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس الصالح كل صفوسنا. كما كنت مع تلميذك المخلص عطيتهم السلام، هل أمال أنكم معنا من حسنا ما خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء، يا وليت الله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
2: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام لنا من صعد السماوات ارحمنا. مجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان ولا دهر الدهور امين. ايها السلوس قدوس ارحمنا، يا السلوس قدوس ارحمنا، يا السلوس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتح مرضى شعبك شيهم من اجل اسمك القدوس. أبانا أخذنا الذين رخدوا يا رب أنفسهم يمنه بالخطية، يا رب ارحمنا الذي بالخطية، يا رب عنا أقبلت بطنا إليك، لأن لك المجد عز يقين مثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين.
4: أبانا الذي في السماوات
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لابد أمين. السلام ولك أنسالك تقديس ممتلى مجدا العذراء كل حين ودت لإلههم المسيح أسعد صلواتنا ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ودت لنا نور الحقيقة المسيح إلهنا عذراء قديس أسأل رب عنا ليصنع رحمة مع أنفسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم ودت لله قديس الشفيع عالمين الجنس البشري يشفع فينا المسيح الزاتيك نعم لنا بفران خطايانا. السلام لك تعظم ماك الحقي الحقني السم فخر جنسنا والتنعم منوئيل نسألك سكنتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطيان
4: زب سوا سوا سوا سوا من فصل مشارة إنجيل معلمنا ما تبشي بركات على جميعنا أمين. فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فاه وعلمه قال لهم طوبى للمساكين بروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاشة لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقاء الكلب لأنهم يعانون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين فراح وتهللوا لأنك رقم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا ترضي الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارج المنداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ويتناو تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فليضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات.
5: والمجد لا دائما أبدا أمين. نزود لك مثلا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس والساعة السادسة استمرت على الصليب من أجل خطية تجرى على ابن آدم في الفردوس، مزق ساق خطينا مسيح لنا وخلصنا. أنا صرخت إلى الله ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي، التفت إلي واسمعنا شو بكر تزور كلامك، كل فاسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام.
2: سبت ليك يوك يا جيوب نظماتي.
5: يا يسوع المسيح لنا الذي استمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة، وحياتي الميت بموتك، والذي الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألمك الشفية المحيي وبالمسامير التي سمرت بإنقاذ كنا من طياشة الأعمال الليلية والشهوات العالمية، تذكر أحكامك السماوية كرافتين.
2: يعين كأيك الصنيون الصنيون آمين.
5: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطيئنا، فنحن بك نتوسل إلى لزول دمك ورتلها العذراء، لأن كثيرة شفاعاتك مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأمة الطاهرة تفضل قطاع من شفاعاتك عند لزول دمك، لأن رحمك قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا كي ينقذنا. فلتدركنا رافعتك سريعا لك تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا وفلنا خطيئنا من أجل اسمك القدوس.
2: كنين كعيك الصوصيون الصنيون آمين.
3: الأرض كلها لأن عندما خلقت الدنيا دي
2: كلهم تصرخ خالة المجد لك يا رب زك سابت ليك إيوك يا جيوب نظماتي.
3: نزود للشهر أخزع غير الفاسد يا الصالح، طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملكت الأرض كل فرحا أيها المخلص، لما أديت لتعين العالم. يا رب المجد لك.
2: إنك عليك الصنيون الصنيون آمين.
3: هي الممتلئة نعمة يا والدتي الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا استحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول، من أجل هذا نمجد بشكل غير المائة المسيح إلهنا.
2: عظمك يا أم النور الحقيقة، نمجدك يا العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم متى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر رسلك للشهداء، تهليل الصديقين، سبات كنائس، غفران خطايا، نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقه نؤمن بإله واحد، الله الاب ضابط الكل، خالق السماء والارض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنط، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيم بسق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
0: نسألك يا حامل الله يا حامل خطية العالم، اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. آمين.
2: كيريا ليسون، كيريا ليسون، يا رب ارحم. كيريا ليسون سون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون، كيريا لي. اسمع

ليسون ارحمنا يا الله، كيريه ليسون، ليسون اسمعنا وارحمنا، كيريه ليسون، سون يا رب ارحم، كيريه ليسون، كيريه ليسون ارحمنا.

0: قدوس قدوس قدوس قدوس رب السباوات السماء والأرض مملوءتين مجدك وكرمتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة. يا رب اغفرها من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي. تعالوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

0: तस्मार वोचंजे विभनोतिव्योद्विवंदुक्रागागागातुर
1: आमीन
0: तस्मार वोचंजे विभनोगनीसंशीरे सोस्वख्रिस्तोस बेंचोइस
1: आमीन
0: तस्मार वोचंजे विभनोमाइसोआ विभनबरकलीगीतो
1: واحد والآب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين مبارك الرب إلى الأبد يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد سبطت علينا وحق الرب يدوم

0: وارن شبه موت وثن بريفر بستاني فوناي تبنوت بيوت بن شويس وبن نوت وبن ستير إسوس بخريستوس جابرس كوالي نيجونا فرويس نيرونا فريهيرونا فشبت نيرو فافتيا سويرون افتي تتنا فنتن شايري يا طيونو ثاي ان صوفون مارن ترفبوس انت باريهيرون خن باي هو اثوا باي نمني هو تيرون تيبنون خن هرين نبين جميبا دكرتو غورب شويس بنوتي
1: Bros have
2: exhausted.
0: سيد الرب الإله ضابط الكل أب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك شفقت علينا عضتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة
3: نقولك يا أرحمنا الله ترف علينا ويسمعنا عيننا قبل صلاة قديسي منا بالصلاح عنا في كل حين واجعلنا مستحقين أننا لم نشارك أسرار المقدسة المباركة لما غز

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك، عن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا، والصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قواتنا.

أبي ذكره قدامي هذا اليوم، أبي الكاهن الشمامسة والكليرس كل شعب وضعفي يكونوا حلالهم في مسيرس القدوس الآب والابن الروح القدس من الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجماعة الرسولية من أفوال الاثنى عشر رسول ورسول في مناظر إلى الإنجيل ماركوس الرسول والطاهر والشهيد البطريرك القديس ورسم الأمنا ديسبورس القديس أسانسيس الرسول القديس بطرس خيط الشهداء السكان القديس يوحنا ذبي الفم قديس كريلس وقديس فاسيليس وقديس غروريس ونفوا الثلاث من السبع عشر مئتين بني كم يخص قسطنطين مئتين بأفسوس فما بين الطوبى المكرم رئيس الكهنة بطريركنا الباب المعظم تدروس الثاني فما حكارة لنا مبارك لنا قديس وقدوس الآب والابن الروح القدس

0: الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه، قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، وافتقر في نفسه أن الله قادر أن يقيم من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثال بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق يعقوب وعيسو، وبالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه، وبالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه، بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخافا من أمر الملك، بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده إنه غنى عظيم أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازات، بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت لغير المنظور مثل واحد منظور، بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمس المهلك أبكارهم، بالإيمان عبروا في البحر الأحمر كما في أرض يابسة، الأرض التي لما شرع فيها المصريون غرقوا، بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام، بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسيين بسلام، نعمة الله الآية فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي أمين.
1: كسل يكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركاته فلتكون معنا آمين. طوبى للرجل الذي يصبر في التجربة، لأنه صار مختارا ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه. لا يقول أحد إذا جرب أن الله قد جربني، لأن الله لا يجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوة نفسه، ثم إن الشهوة إذا حبلت فإنها تلد خطية، وأما الخطية إذا كملت فإنها تلد الموت. لا تضلوا يا إخوتي وأحبائي، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة فهي من فوق نازلة من عند أب الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا شبه ظل يزول، قد شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة خلائقه. وأعلموا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان منكم مسرعا في الاستماع، مبتئا في التكلم، مبتئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة الشر، وأقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة جديدا التي يمكنها أن تخلص نفوسكم. لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: براكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى إنهم كانوا يأخذون مناديل وخرقا من على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين: نستحلفكم بيسوع الذي يكرس به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشريرة وقال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوسب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة مشدوخ الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف عظيم على جميعهم. وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم يحرقونها أمام الجميع. وحسبوا أثمانها فوجدوها تقدر 5 ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. اليوم 19 من شهر مصر المبارك احسن الله انقضاءه اعاده علينا وعليكم انتم في ضوء واطمئنان مغفور خطايا والزلات من قبل المرحم الرب يا ابائي واخواتي امين. في مثل هذا اليوم من سنه 509 للشهداء سنه 793 ميلاديه وفي عهد البابا يؤنس الرابع البطريرك الثامن والاربعين تم اعاده جسد القديس مكاريوس الكبير الى دائره ببريه شهيد، وذلك لأن جسد هذا القديس ظل بعيدا عن ديره منذ سنة 480 ميلادية حين حملوه أهل بلدة شبشير إلى بلدتهم وبنوا عليه كنيسة باسمه، وبقى هناك حتى خربت هذه الكنيسة في أيام دخول العرب إلى مصر. فقام أرخن كبير من بلدة المي مع بعض الكهنة والأراخنة وحملوا جسد القديس سنة 500 للشهداء سنة 784 من شبشير إلى ألماي وأقاموا له كنيسة عظيمة هناك. وفي سنة 793 كان البابا يؤنس الرابع يقضي 40 المقدسة في دير القديس بشهيد. وبينما هو مجتمع مع أولاد الرهبان قال لهم: كنت أشتهي أن يكون هذا في هذا الموضع عندنا جسد أبينا القديس مكاريوس، وأنا أرجو من الله أن يكمل لنا هذه المسألة. فمضى القديس خائيل قم الشهيد والقديس كيري القس وعشرون راهبا إلى ألماي وحملوا جسد الطاهر في مركب ومضوا به إلى ساحل ترنوت حيث كنيسة القديس مكاريوس وصلوا فيها القداس الإلهي، ثم وضعوا الجسد الطاهر فوق جمل وقالوا: لا نستريح حتى نصل إلى الموضع الذي خاطب فيه الشاروبيم القديس، وقد علموا بهذا الموضع بسبب وقوف الجمل فيه. وبعد ذلك مضوا إلى الدير حيث استقبلهم الآباء الرهبان بالألحان والتسابيح، وضعوا جسد القديس بكنيسته بكرامة عظيمة، وقد أجرى الله في هذا اليوم عجائب كثيرة من جسده. بركة صلواته فلتكن معنا لربنا المجد دائما أبدا آمين.

0: الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي.
1: صلوا.

أنفسنا أن نذكرهم في سؤالتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم والمرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا.

لأبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين.

0: مولايا
1: مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا والهنا مخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. وكان يسوع يطوف في كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل وجع في الشعب. فزع خبره في جميع سوريا فأحضروا إليه جميع السقماء بالأمراض والأوجاع المختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم. وتبعه جمع كثير من الجليل والعشر مدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبال، فلما جلس جاء إليه تلاميذه وفتح فاه وعلمهم قائلا:

طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيالهم، بل يدنوا على المنارة فيضيء لكل من في البيت، فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في

0: Nem bibnev ma titriya sidri ke voltenos te mostenti o ones.
1: In sufiya se proshumen kirialaison in om ismi.
0: Bil haqiqati nomen bilahin wahid Allah ilab dhabit al kul khalq samai wal ard ma yura ma la yura. Nomen bi rabbin wahid yasua al masiyah. ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساو للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتانس وصلب عنا على عهد بلاط صلبنطي تالم وقبر وقام بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد الى السماوات وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات

0: على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالزهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة مجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة.

قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير المائية السمية بالمسيح يسوع رب.

أوه بعضكم بعضا بكبلة مقدسة، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا ربنا لزوا يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الراس، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

مستحق وقادر، مستحق وقادر لأنه حق بالحقيقات، مستحق وقادر. أيها الكائن السيد الرب للحق، الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل بما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع الكوات.

قدوسا قدوسا قدوسا بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك ببواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

علمنا طرق الخلاص، منعما لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، وسيرنا أطهارا بروحك القدس.

باش افتي في النيتن وفي ناقي وسماثتي سوينا بسطلس سواب بقويموس شوم فولن ختفتي روباي غربي بصومة ونبش اجن سنون مهن كميشن ستيب ابقوي فولن تين النوبي باي ارتفتي

وأعطاها أيضا لتلاميذ المكرمين القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرون

ونحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور إنسان الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: مستحقين كلنا سيدنا نتناول من قدسيتك طارة الأنفس وأجسادا وأرواحنا لك أن نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيب ومراسم مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب رحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وكل الأصاك في الرزوسين الذين فيها. فأولا أذكر بابان الطباو المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا المعظم من بطدروس الثاني.
1: صلوا من أجل رئيسك
2: الثاني بابا بطريرك رئيس الأساقفة مدينة عوزل اسكندرية ويؤسر أساقفتنا لأرزوك سيئي
1: يا رب رحم.
0: والذين يفسرون معه كلمة الحق باستقامة إنهم بهم على بيعتك المقدسة يرون قتاك بسلام. أذكر رب القمامسة وقصوص الأرزوكسين والشمامسة
3: صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة.

0: في أبي من الله تفضل يا رب مياه نار في هذه السنة باركها.
1: اطلبوه عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح لنا ويسحقها مقدارا ويفرح وكل الأرض ويعود لنا نحو البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر

حياتك، فرح وجه الأرض، يروح حرثها وتكسر أسمارها، أعدها للزرع والحصاد، ودبر حياتنا كماليك. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسان. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون للكفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل.

0: رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين

0: لأن يا رب هذا هو أمر ابنك الوحيد أن نشارك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البت آمان الأطهار والسلام والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق والشهيد دي ستيفانوس الشمس والشهداء ونوصل إلى الإله الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر وشاهد والباتريك قديس هورس ملمنا ديوس كورس وقديس سنسيوس الرسول وقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا فام الذهب وقديس يودوسوس وقديس فيلس وقديس ديمتريوس قديس كريلوس وقديس فاسيليوس والقديس أورغوريوس الناطق بالإلهيات وقديس أورغوريوس الصانع العجائب وقديس أورغوريوس الأرماني وأسأل أسماء وسمنة راشا مكتئم بينك ما يخصب قسطنطينية ماتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أم بنطونيوس أربان أم بابولا وأسأل أستم بمقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا بحنس الكموس وأبانا ببشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبانا ببرام أسفين من جيزة وأبانا كموس من خير بحيرة الميزة وأبانا باب الأنبا كيرلس السادس أرشزاك حبيب جيرجس وكل ما صاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات المطلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا
1: القارئون الفليق الاسماء بان البدرك القديسين الذين ركضوا الربين يحفظهم اجمعين ويغفر لنا

0: هؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءه والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليس في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر نفوس أبائنا، أبونا أنطونيوس ثابت، أبونا أنطونيوس فرج، أبونا مخيل إبراهيم سلامة، أبونا القس مخيل إبراهيم، أبونا صدراك إبراهيم، أبونا جرجس توفيق مع 24 قسيس. تفضل يا رب أن تذكر نفوس عبيدك مختار رفائيل مكرم عازر عادل لطفي صبحي بولس دولة حبيبنا، احنا نفوسهم جميعا في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور
1: يا رب ارحم.
0: أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية. في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك ونعم

أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك، يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك، مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميع

أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا إلى أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى أفوك ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة وإسعاد أسرار الإلهية غير

السيد الرب إلهنا العظيم الأبد والمتعجب منه بالمجد حافظ عهده ورحمته الذين يحبونه بكل قلبهم الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد الجنس يسوع المسيح ربنا حياة كل أحد.

يصرخون نحوه، الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين، الشيروبيم والسيرافيم وكل الجمع غير المحصى، الذي للقوات السماء

0: طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا، كي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجن غير مخزي إيمان بلا رياء محبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف، نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: أمين أمين أمين، أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا وآلهتنا القديسة الطاهرة مريم، جعله واحد مع لاهوت غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس المنتي، سلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. حقيقة أؤمن أن اللاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. أمين.
1: آمين آمين آمين آمين آمين آمين أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيدنا الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق.

يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

يقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب، لكن مدحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

شهدا لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

هيأثر فينا، دي الأرض ما هيش لينا. الخوف